نويشت الشقع في تعصيص الشغل أبد نكاون نسان وقتبه سقنا غسو صمت كبيت تدل معنا تكبه